هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول أن زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. اندلاع حريق في مدينة السليمانية بإقليم شمال العراق أمس. إيران تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية إلى 38 قتيلاً. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن زيارته إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، معربا عن فخره بتقلده لوسام من رئيسها فلوديمير زيلينسكي. وأوضح فيدان في منشور عبر منصة إن سوسيال التركية إن زيارتي جاءت في مرحلة تتعزز فيها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يوما بعد يوم، وذكر أنه بحث مع زيلينسكي ورئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية بودانوف ووزير الخارجية سيبيها العلاقات الثنائية وآخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية بصورة شاملة، معربا عن ترحيبه بتعميق التعاون بين البلدين رغم ظروف الحرب. وشدد على أن الاتفاقية التجارة الحرة التي صادق عليها البرلمان الأوكراني قبل الزيارة مباشرة تمثل نقطة تحول مهمة ستوفر فرصا جديدة لرجال الأعمال الأتراك، وسترتقي بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى. وجدد فيدان خلال زيارة دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، مضيفا: كتركيا نحن مستعدون لدعم كل المبادرات التي من شأنها إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات والإسهام في تحقيق سلام دائم. كما أشار فيدان إلى أنه التقى في كييف الزعيم الوطني لتتار القرمي مصطفى عبد الجليل كرمولو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرمي رفعت شوباروف، وبحث معهما أوضاع تتار القرمي. وشدد على أن حماية حقوق تتار القرمي والحفاظ على هويتهم الثقافية ستظل دائما من أولويات تركيا. اندلع حريق في مدينة السليمانية بإقليم شمال العراق أمس عقب هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية. وبحسب قناة روداو التلفزيونية ومقرها مدينة أربيل، تعرضت مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع المستهدفة، حيث توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. هذا ولم تكشف على الفور هوية الجهة التي نفذت الهجوم، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث. هذا وتشن إيران هجمات على معسكرات الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة للحكومة في طهران بمدينتي أربيل والسليمانية العراقيتين، كما تستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن إقليم شمال العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء أربيل، بينما قتل 9 من أعضاء تنظيم كوملة المعارض للحكومة الإيرانية وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية. ومن الجدير بالذكر أن حكومة إقليم شمال العراق أدانت بشدة الهجمات الإيرانية السابقة على أربيل والسليمانية، ودعت طهران إلى الوقف الفوري للهجمات. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية التي استهدفت البلاد خلال شهر تموز يوليو إلى 38 قتيلاً، فيما تجاوز عدد المصابين 400. وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كيرمانوبور في منشور عبر منصة إكس الأمريكية إن أحدث المعطيات تشير إلى أن الهجمات الأمريكية خلال شهر تموز يوليو أسفرت عن إصابة أكثر من 400 شخص بينهم نساء وأطفال ومقتل 38 آخرين. وكان المتحدث باسم الوزارة قد أعلن في وقت سابق أن الهجمات أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 300 آخرين. هذا وفي 18 من حزيران يونيو من عام 2026 وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 تموز يوليو انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد بعدما هاجمت إيران قبل ذلك بيوم 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار التي حددته لتردى واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران. هذا وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات ضد إيران، وجاء في بيانها إن الهجمات الجوية ضد إيران بدأت عند 7 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك لليلة 7 على التوالي، مضيفا إن الهجمات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة الأمريكية موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة. ويوم الخميس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية مستخدمة طائرات وذخائر دقيقة. وفي 18 يونيو حزيران الماضي كانت قد وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف إطلاق العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق واسع.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صاروخا جوالا باتجاه سفينة حربية أمريكية في شمال المحيط الهندي. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني أن سفينة حربية أمريكية موجودة في المحيط الهندي تعرضت للاستهداف، مضيفة أن صاروخا مجنحا أطلق من السواحل الإيرانية خلال ساعات المساء باتجاه السفينة الحربية الأمريكية في شمال المحيط الهندي، وأشار إلى أن السفينة اضطرت إلى التراجع عقب الهجوم. هذا وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد قال أنها تظهر الصاروخ المجنح الذي أطلقته طهران. هذا ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول أنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة. اتهمت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي الجيش الإسرائيلي بتفجير 3 مدارس رسمية في جنوب البلاد بعد سلب محتوياتها. يأتي ذلك فيما واصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة 11 بلدة ومنطقة جنوبي لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف وتمشيط وإلقاء قنابل حارقة. وذكرت الوزيرة كرامي في بيانها أن الجيش الإسرائيلي دمر 3 مدارس دمارا كاملا بعدما لغم مدرسة وثانوية.

حماية وأمانا وتلجأ إليها المجتمعات خلال الأزمات والحروب. وأردفت الوزيرة اللبنانية قائلة إن عبارات الشجب والاستنكار لم تعد تكفي للتعبير عن الألم والحزن تجاه ما يحدث من عدوان. أعلنت وكالة الأنباء العراقية توقيع مذكرة تفاهم بين بغداد ودمشق لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من مدينة حديثة غربي العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، على أن تتولى شركة شيفرون الأمريكية تنفيذ المشروع، فيما لم يصدر تعليق من الحكومة السورية بعد هذا بهذا الخصوص. ونقلت الوكالة العراقية عن مراسلتها في واشنطن قولها إن بغداد ودمشق وقعتا مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، وإن شركة شيفرون ستتولى تنفيذ المشروع. هذا ولم تقدم الوكالة تفاصيل بشأن مكان توقيع المذكرة أو تكلفتها أو الطاقة التصديرية المستهدفة أو موعد بدء تنفيذ المشروع. ويأتي المشروع ضمن خطة عراقية أوسع لربط حقول النفط في البصرة جنوبي البلاد بمدينة حديثة في محافظة الأنبار غربا، ومنها إنشاء أو تأهيل مسار يمتد غربا عبر الأراضي السورية وصولا إلى ميناء بانياس على البحر الأبيض المتوسط. ووفق الإعلان العراقي، يبدو أن هذا المشروع يختلف عن خط كركوك بانياس التاريخي من حيث نقطة انطلاق النفط، إذ كان خط القديم يبدأ من حقول كركوك شمالي العراق ثم يمر بمحطة الضخ كي ثلاثة قرب حديثة قبل أن يعبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس. أما المشروع الحالي فسيستهدف نقل النفط المنتج في حقول البصرة جنوبي العراق إلى حديثة ثم توجيهه نحو بانياس، مما يجعل مدينة حديثة نقطة التقاء بين المسار العراقي الجديد والجزء الغربي من خط التصدير التاريخي. هذا ولم يتضح من الإعلان العراقي ما إذا كانت المذكرة تنص على إصلاح الأنبوب التاريخي القائم بين حديثة وبانياس وإعادة استخدامه، أم استبداله بأنبوب جديد أو إنشاء مسار موازي له إذا لم تنشر على الفور التفاصيل الفنية للمشروع. وكانت الحكومة العراقية وافقت مطلع تموز يوليو على إجراء دراسات فنية ومالية لمسارين مقترحين لتصدير نفط الجنوبي، هما البصرة حديثة بانياس عبر سوريا والبصرة حديثة كركوك جيهان عبر تركيا، في إطار البحث عن منافذ بديلة لمضيق هرمز. أعيد في جنوب العاصمة السورية دمشق افتتاح مسجد القدس بعد أن تعرض لأضرار كبيرة جراء قصف سابق للنظام الأسد وحليفته روسيا، وذلك بعد استكمال أعمال صيانة وترميمه بدعم من جمعيات إغاثية تركية. وشارك في مراسم الافتتاح النائب التركي عن إسطنبول حسن توران ورئيس منصة التضامن مع فلسطين عثمان نوري كباكوتو ورئيس مجلس إدارة رابطة الصناعيين ورجال الأعمال لعالم جديد سلمان أسمرار ومسؤولون من السفارة التركية في دمشق، إلى جانب نائب محافظ دمشق ومدير إدارة الأوقاف. واستهلت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الحكيم، حيث شدد المتحدثون في كلماتهم على أهمية التضامن بين الشعبين التركي والسوري، كما تخلل الحفل إداء ناشدة دينية قدمها أطفال ممن فقدوا ذويهم في قصف نظام الأسد. وفي حديث له قال النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي حسن توران أن الحياة بدأت تدب من جديد في مخيم اليرموك الذي دمرته الحرب، مضيفا نحن لا نفتتح مسجدا فحسب بل نعيد بناء إخوتنا وننمي الأمل من جديد، مشيرا إلى أن المخيم كان في مرحلة سابقة مدمرا بالكامل تقريبا واضطر معظم السكان إلى مغادرته. ولفت توران الانتباه إلى أن الناس بدأوا بالعودة إلى منازل مع تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار في الفترة الأخيرة، مضيفا عندما زرنا المكان سابقا كان عدد المقيمين فيه محدودا جدا، أما اليوم فنرى عشرات الآلاف من الأشخاص عادوا إلى المخيم وعادت الحياة إليه من جديد، موضحا أن مسجد القدس جرى ترميمه بدعم من متبرعين ومحسنين من تركيا. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن العراق اعتزامه توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي بقيمة إجمالية تبلغ

60 مليار دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مراسلتها في واشنطن قولها أن العراق سيوقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأمريكي. هذا ويوم الاثنين وصل الزيدي إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو أيار من عام 2026 لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز. هذا ولم ترد تورد الوكالة تفاصيل بشأن موعد التوقيع أو الجهات والشركات المشاركة أو القطاعات التي تشملها الاتفاقيات. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بيت بازار من المغني يلا.

0: من يد إلى قلب.
1: الوقف مهندس الخير الأبدي. تختبئ روح حضارة الوقف بين سطور تلك الوثائق القانونية التي تعرف باسم الوقفية. إن هذه السطور تثبت أحياناً إلى أي مدى يمكن لخيال الإنسان وعاطفته وشفقته أن تمضي بعيداً. ففي وقفية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، شرط في شتاء إسطنبول القارس رش الرماد على الطرقات لئلا ينزلق الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وفي وقفية أخرى يطلب تعويض خسائر الخدم الذين يكسرون الأواني سهواً تجنباً لتعرضهم للتوبيخ من قبل أسيادهم. بالنسبة للإنسان المعاصر، الملكية هي أداة للقوة والجمع. نكتب أسماؤنا على كل ما نملك، نتشبث بها بقوة، ونشعر بغصة ومرارة حين نغادر هذا العالم يوماً تاركين كل شيء خلفنا. لكن على هذه الأرض، وقبل قرون مضت، أسس نظام غير طبيعة الملكية برمتها، نظام يحمل اسم الوقف. الوقف ليس مجرد مؤسسة خيرية، بل هو تصور حضاري يضحي فيه الإنسان بشهوة أنا في سبيل عشق نحن. واليوم نتحدث عن كيفية اكتساب الممتلكات للخلود، وكيف يتحول المال إلى رحمة، وعن تلك الآثار العميقة لمفهوم الوقف في أرواحنا. يستمد هذا النظام نبضه من ينبوع الصدقة الجارية في الفقه الإسلامي، والصدقة الجارية تعني الخير المتدفق. فوفقا لديننا الإسلامي، حتى لو مات الإنسان فإنه إن ترك خلفه شجرة يستظل الناس بظلها، أو ينبوعا يشربون من مائه، أو مدرسة يتعلمون فيها العلم، فإن كتاب حسناته يظل مفتوحا ما دام ذلك الخير مستمرا. من حفر بئرا ودام ماؤه، ومن أنشأ مدرسة ودام علمها، لا يغلق كتابه أبدا. هذا الإيمان هو الذي شيد في المرحلة الممتدة من السلاجقة إلى العثمانيين عمارة اجتماعية بلغت من الإتقان حدا جعل يد الشفقة والرحمة تصل عبر الوقف إلى كل زاوية معتمة لم تكن لتصل إليها الدولة. إن هذا يعني تشريف كل مرحلة من مراحل الحياة بالإرث المتروك ممن سلف. فالملك منذ اللحظة وقفه لا يعود ملكا لشخص بعينه، بل يصبح ملكا لله، فلا يباع ولا ينقل ولا يحجز عليه. إنه يصبح حقا لليتيم وزادا للمسافر حتى قيام الساعة. إن الوقف صيغة خير تتدفق عبر الزمن. إنه إخراج الإنسان لماله وملكه وكسبه من دائرته الشخصية ووضعه في خدمة المجتمع. وهذا العطاء ليس تبرعا لمرة واحدة، بل هو نية كتبت للأبدية. يصعد الإنسان إلى مسرح الدنيا مرة واحدة ثم يتركها ويمضي. منهم من لا يترك خلفه سوى اسم، ومنهم من يترك فراغا مهولا. غير أنه في تراب الأناضول العتيق نبتت أرواح ما زالت أنفاسها تحيا في مصب سبيل، ودعواتها باقية في حجارة مدرسة، وشفقتها نابضة في ابتسامة يتيم رغم رحيل أجسادهم. وفي ذروة حضارة الوقف يقف ذلك الاسم العظيم الذي أغلق عصرا وفتح عصرا جديدا، السلطان محمد الفاتح. فلم يفتح إسطنبول بسيفه فحسب، بل ختمها برحمته أيضا. لقد نقل الفاتح الوقف من كونه مجرد نشاط إغاثي ليواجه صياغته كنظام للضمير في الإمبراطورية. وتعتبر وقفيته الشهيرة المؤرخة عام 1470 حتى يومنا هذا ذروة العدالة الاجتماعية. تعالوا نصغي إلى ما بين سطور تلك الوقفية، إلى تلك الوصية التي خطها الفاتح بيده المرتعشة. أنا فاتح إسطنبول، العبد العاجز محمد. قد عينت شخصين لكل شارع من شوارع إسطنبول. يطوف هؤلاء الشوارع كل يوم وبأيديهم أوان، يطرقون أبواب المرضى الذين لا يستطيعون النهوض من فراشهم أو الخروج من بيوتهم، يداوون جراحهم ويشبعون بطونهم، وإذا لزم الأمر يحملونهم على أكتافهم إلى المستشفى. وكذلك يقوم من عينتهم بترك الحطب بشكل هادئ ودون ضجيج عند أبواب الأرامل اللواتي نفض حطبهن في الشتاء القارس، حتى لا يبقى عبد جائع أو عار أو بلا معيل. فإن أهمل ذلك فإن وزره على عنقي إلى يوم القيامة. تأملوا هذه الجمل. إمبراطور

يجعل من ألم مريض في أقصى شوارع المدينة المفتوحة سهداً يؤرق نومه. هذا هو الفهم الحقيقي للصدقة الجارية، إن الفاتح لم يقف المباني فحسب، بل صهر قوة الدولة وشفقتها في كيان واحد. لقد ارتدى مفهوم الوقف ثوباً من جمال الشفقة على أيدي النساء. إن نسبة تأسيس النساء للأوقاف في التاريخ العثماني تدعو للدهشة والإعجاب، فلم تعش سلطانات البلاط في القصور فحسب، بل تركن في كل شبر من أراضي الإمبراطورية بصمة وعلامة من الأمومة. إن هذه الصفحات الأكثر رقة وعاطفة في إمبراطورية الرحمة قد سطرت بأيدي النساء، فلم يستخدمن ثرواتهن لمجدهن الشخصي، بل لبناء حصون الرحمة. وتأتي في مقدمة هذه الأسماء أم إسطنبول بزم عالم. هذه السيدة الجليلة زوجة السلطان محمود الثاني وأم السلطان عبد المجيد، دخلت تاريخ الطب بأحرف من ذهب من خلال مستشفى الغرباء الذي أسسته عام 1845. إن وقفيتها أشبه بوصية أم، فقد استودعت وقفها ليس فقط أجساد العاجزين الذين يلجؤون للمستشفى، بل كرامتهم أيضا. وتقول: كل نفس تلجو إلى مستشفانا، تعامل على أكمل وجه دون النظر إلى دينها أو لغتها، يقدم لهم الطازج من الدواء والأحلى من الفاكهة، ويتعامل الممرضون والأطباء مع المرضى بحنان واهتمام كأنهم أبنائهم. وإن شفي مريض وقال إنه لا يجد مكانا يذهب إليه، تخاط له ثياب جديدة وتوضع في جيبه نفقة، ويعد ضيفا على وقفي إلى أن يؤمن له مسكن. ولا ينسى أبدا أن دعوة الغريب تهز السبع سماوات. لم تكرس بزم عالم المال فحسب، بل كرست ضميرها أيضا، وكل حجر بني بفضل يدها كان في الحقيقة دمعة تمحى من عين فقير. وكل نفس يلقى الشفاء اليوم في مستشفيات تشابا أو جراح باشا إنما هي صدى لتلك الكلمات التي كتبت قبل 180 عاما. وهنا واحد من الأبطال الأكثر حداثة وتنظيما في مسيرة الخير، يوسف ضياء باشا. في عام 1863 حين أسس جمعية التدريس الإسلامية التي تعرف اليوم باسم دار الشفقة، كان يحدث ثورة حقيقية. فقد جسد مع صديقيه غازي أحمد مختار باشا وفيدين لتيفيك باشا مفهوم تكافؤ الفرص في التعليم في وقت لم يكن العالم فيه قد عرف هذا المصطلح بعد. لقد ارتفع هذا الصرح بإيمان يوسف ضياء باشا الراسخ الذي يقول: تعليم اليتيم هو مستقبل الأمة. واليوم كل عالم أو فنان يتخرج من هناك هو ثمرة من ثمار ذلك الحلم الأبدي الذي غرسه يوسف ضياء باشا قبل 162 عاما. عدالة الفاتح، شفقة بزم عالم، ورؤية يوسف ضياء باشا وكثيرون آخرون ممن لا تسع السطور لذكرهم، كانت هذه الأسماء تدرك أن الملك زائل وأن الخير وحده هو الباقي. لم يجعلوا المال غاية، بل جعلوه وسيلة للجنة وللوصول إلى القلوب. ولم يضعوا على أبواب الأوقاف التي أسسوها أقفالا، بل علقوا عليها لوحة تقول: تفضلوا. نحن اليوم حين نمر من أمام تلك المباني العتيقة وتلك السبل التي كسها الطحلب، لا نسلم على الحجر، بل ننحني إجلالا لوصية تلك الأرواح العظيمة. الوقف مشعلة لا تنطفئ، تربط الأمس باليوم وتحمل اليوم إلى الغد، وستبقى هذه المشعلة متقدة ما دمنا نحمل هم الآخرين ونتألم لألمهم.

0: مهمة. بفضل نظام الوقف تحطمت أنانية الملكية الخاصة وتحول التكافل الاجتماعي إلى أسلوب حياة. في هذه الحضارة لا يوجد أحد هو المالك والمستبد الوحيد بما يملك، بل إن في ذلك الملك حقا للجار وللمسافر وللطير وللأجيال التي لم تولد بعد. إن ما نسميه اليوم في العالم المعاصر منظمات المجتمع المدني ما هو في الحقيقة إلا ظلال ممتدة من تلك الشجرة العملاقة. إن مفهوم الوقف يهمس في أذاننا بشيء واحد: لا يكبر الإنسان بما يستهلكه، بل بما يقدمه ويمنحه. ونحن اليوم حين نشرب الماء من ذلك السبيل القديم أو نسير في ظلال تلك المدارس العتيقة، نكون في الحقيقة شهودا على عقد أبدي. الوقف نظام يهزم برودة الموت القارسة بدفء الخير. وإذا كان اسم الإنسان يحيا بعد مئات السنين في منحة طالب أو دواء مريض أو حجر في الطريق، فإن هذا الإنسان لم يمت في الحقيقة أبدا. الوقف هو إنقاذ الملك من العالم الفاني ونقله إلى مناخ الخلود. ترك مهندسو الخير الأبدي خلفهم ثقافة حياة ولم يتركوا مجرد مبان. كانوا يعلمون إننا لسنا أصحاب المال، بل المنسقون المؤتمنون عليه لصالح البشرية جمعاء. في الحلقة القادمة سنمضي إلى المحطات الأكثر وفرة وبذلا في شبكة الرحمة، هذه إلى تلك القدور الضخمة التي كانت تقف في وجه الجوع والفقر: الإمارات، المطابخ الخيرية العامة، حيث الموائد مفتوحة للجميع وحيث لا يشعر أحد بأنه بلا معين. وحتى نلتقي على مسار الخير وفي أثر الرحمة، ابقوا في أمان. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. وجدت التقديرات التي تشير إلى أن إثيوبيا تقف على أعتاب حرب جديدة متعددة الجبهات، قد تكون لها تداعيات إقليمية مكانا لها مؤخرا في الأوساط الإعلامية والخبيرة الدولية، ومع ذلك ينبغي التعامل بحذر مع التوقعات التي تشير إلى أن البلاد ستنزلق قريبا نحو سيناريو يشهد اضطرابات تعم إرجاع الوطن وانهيارا تاما لسلطة الدولة. فبالرغم من أن إثيوبيا لم تحقق استقرارا سياسيا مستداما منذ اندلاع حرب تيغراي عام 2020، إلا أن هيكل الدولة المركزية فيها لا يزال يحتفظ بقدر كبير من القدرات المؤسسية. ورغم ذلك ونظرا للمشهد الأمني الراهن، لا يمكن إغفال حقيقة أن إثيوبيا تنجرف نحو معادلة أمنية تزداد تعقيدا تحت وطأة ضغوط متزامنة تتمثل في حركات التمرد الداخلية والتسويات السياسية الهشة والمنافسات الإقليمية. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. على الرغم من أن اتفاقية بريتوريا الموقعة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2022 شكلت منعطفا هاما نحو إنهاء الحرب التقليدية في تيغراي، إلا أنها اختفت إلى حد كبير في معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وقد أدى تحول أولويات الحكومة الفيدرالية الأمنية في أعقاب ذلك نحو منطقة أهمرة بشكل رئيسي إلى إشعال موجة جديدة من المقاومة المسلحة هناك، وتحديدا فإن تطور حركة فانو لتصبح قوة أكثر تنظيما وتنسيقا بمرور الوقت مع تشكيلها تحديا جديا لسلطة الدولة وفي بعض المناطق الريفية، يثير تساؤلات حول مدى استدامة السياسات الأمنية التي تتبعها أديس أبابا. وبالمثل فإن قدرة جيش التحرير أورومو الناشط في إقليم أوروميا على الحفاظ على نفوذه رغم سنوات من العمليات العسكرية المستمرة تثر أن إثيوبيا لا تواجه مجرد مشكلات أمنية معزولة في مناطق محددة، بل تواجه ديناميكيات متعددة ومتبادلة التعزيز للتمرد. وفي الوقت نفسه لا تزال التسوية السياسية في إقليم تيغراي هشة، إذ إن الانقسامات داخل الإدارة الإقليمية وانعدام الثقة بين الحكومة الفيدرالية والأطراف الفاعلة في تيغراي وعودة الاضطرابات بالطائرات المسيرة مؤخرا تعني أنه لا يمكن استبعاد احتمالية توسع الصراع مجددا بشكل كامل. ومع ذلك فإن السمة الأبرز للمشهد الأمني الراهن تتمثل في أنه رغم عدم نشوء تحالف رسمي حتى الآن يجمع بين مختلف الحركات المسلحة، فإن الخطاب المناهض

0: ديس أبابا يشهد تقاربا تزايدا. وتعزز المناقشات الأخيرة حول احتمالية التعاون بين الأطراف التغراوية وأنا صفانو وبعض الأوساط الأورومية من شعور بوجود تهديد بشأن الحكومة الفيدرالية، إذ يثر التاريخ السياسي الحديث ليثوبيا أن التحالفات التكتيكية المؤقتة بين الحركات المسلحة قد مارست في السابق ضغوطا كبيرة على الحكومة المركزية. ورغم ذلك يظل تباين الأولويات الأيديولوجية والقواعد العرقية والرؤى المستقبلية لدى هذه الأطراف عاملا رئيسيا يعيق تشكيل جبهة عسكرية مشتركة وشاملة ومستدامة على المدى القصير. وتتقاطع المشاكل الأمنية الداخلية في إثيوبيا أيضا مع مشهد جيوسياسي إقليمي يزداد هشاشة، إذ أدى تدهور العلاقات مع إريتريا في السنوات الأخيرة مقترنا بسعي إديس أبابا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر وتنامي علاقاتها مع أرض الصومال، إلى تشابك متزايد بين أجندة السياسة الخارجية للبلاد والقضايا الأمنية. وفي حين لا يزال الغموض يكتنف الموقف الذي قد تتخذه إريتريا في حال نشوب أزمة داخلية محتملة في إثيوبيا، فمن المعلوم أن إدارة أسمارة تراقب عن كثب تطورات ملف تيغراي وذلك في ضوء حساباتها الأمنية الخاصة. تعد الحرب الأهلية الدائرة في السودان متغيرا مهما يؤثر على المعادلة الأمنية في إثيوبيا، إذ يشير تراجع أمن الحدود ولا سيما في غرب إثيوبيا إلى جانب تزايد مخاطر تهريب الأسلحة والاتهامات بتقديم دعم غير مباشر للأطراف المتحاربة، إلا أن البنية الأمنية الإقليمية قد أصبحت أكثر هشاشة واختراقا. وعلى الصعيد ذاته، ورغم أن الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا خلال السنوات الأخيرة والتي تمحورت حول قضية أرض الصومال قد شهدت تلينا نسبيا بفضل مسار أنقرة الذي رعته تركيا، إلا أن الخلافات الجوهرية المتعلقة بالوصول إلى البحر والسيادة لم تحل بشكل كامل بعد. وفي هذا السياق لا يكمن التحدي الرئيسي الذي تواجهه إثيوبيا في تصاعد التهديدات الأمنية فحسب، بل في حقيقة أن قدرات الدولة تخضع للاختبار على جبهات متعددة في آن واحد. ورغم أن التدابير العسكرية قد تضمن السيطرة على مناطق محددة على المدى القصير، إلا أن دوامة عدم الاستقرار الراهنة مرشحة للاستمرار على المدى الطويل ما لم يتم إرساء آلية شاملة للتفوق السياسي، إذ إن المصاعب الاقتصادية وقضايا النزوح وتزايد السخط الشعبي تجاه الحكومة المركزية تجعل البعد السياسي للتحديات الأمنية أكثر وضوحا يوما بعد يوم. وختاما، ورغم أنه من غير الدقيق القول بأن إثيوبيا ستتحول إلى دولة منهارة تماما في المدى القريب، إلا أنه يمكن القول إن البلاد يمر بمنعطف حرج، وذلك بسبب تداخل حركات التمرد بشكل متزايد وهشاشة التوازنات السياسية وديناميكيات التنافس الإقليمي. ويكمن الخيار الجوهري الذي يواجه إدارة أديس أبابا في الاختيار بين الاستمرار في نهج السياسات التي تركز خاصا على الجانب الأمني وبين إرساء أسس جديدة لإجماع وطني يستوعب مختلف القوى الاجتماعية والسياسية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: مستمعين الأفاضل، والآن تستمعون إلى أغنيتين وهي سان بيرتشي تشيكسن لبانج وهاترنا سوستم لنازان أنجال.

0: سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.
1: Ici TRT Radio, la voix de Turquie.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا المذيعة جوان شيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول أن زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. اندلاع حريق في مدينة السليمانية بإقليم شمال العراق أمس. إيران تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية إلى 38 قتيلاً. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن زيارته إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، معربا عن فخره بتقلده لوسام من رئيسها فلوديمير زيلينسكي. وأوضح فيدان في منشور عبر منصة إن سوسيال التركية إن زيارتي جاءت في مرحلة تتعزز فيها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يوما بعد يوم، وذكر أنه بحث مع زيلينسكي ورئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية بودانوف ووزير الخارجية سيبيها العلاقات الثنائية وآخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية بصورة شاملة، معربا عن ترحيبه بتعميق التعاون بين البلدين رغم ظروف الحرب. وشدد على أن الاتفاقية التجارة الحرة التي صادق عليها البرلمان الأوكراني قبل زيارته مباشرة تمثل نقطة تحول مهمة ستوفر فرصا جديدة لرجال الأعمال الأتراكي وسترتقي بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى. وجدد فيدان خلال زيارة دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، مضيفا كتركيا نحن مستعدون لدعم كل المبادرات التي من شأنها إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات والإسهام في تحقيق سلام دائم. كما أشار فيدان إلى أنه التقى في كييف الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى عبد الجليل كرمولو ورئيس المجلس

0: الوطني لتتار القلمي رفعت شوباروف وبحث معهما أوضاع تتار القرمي، وشدد على أن حماية حقوق تتار القرمي والحفاظ على هويتهم الثقافية ستظل دائما من أولويات تركيا. اندلع حريق في مدينة السليمانية بأقليم شمال العراق أمس عقب هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، وبحسب قناة روداو التلفزيونية ومقرها مدينة أربيل، تعرضت مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيرة انتحارية، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع المستهدفة، حيث توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة. هذا ولم تكشف على الفور هوية الجهة التي نفذت الهجوم، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث. هذا وتشن إيران هجمات على معسكرات الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة للحكومة في طهران بمدينتي أربيل والسليمانية العراقيتين، كما تستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن أقليم شمال العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء أربيل، بينما قتل 9 من أعضاء تنظيم كوملة المعارض للحكومة الإيرانية، وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية. ومن الجدير بالذكر أن حكومة إقليم شمال العراق أدانت بشدة الهجمات الإيرانية السابقة على أربيل والسليمانية، ودعت طهران إلى الوقف الفوري للهجمات. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية التي استهدفت البلاد خلال شهر تموز يوليو إلى 38 قتيلاً، فيما تجاوز عدد المصابين 400. وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كيرمان نوبور في منشور عبر منصة إكس الأمريكية أن أحدث المعطيات تشير إلى أن الهجمات الأمريكية خلال شهر تموز يوليو أسفرت عن إصابة أكثر من 400 شخص بينهم نساء وأطفال ومقتل 38 آخرين. وكان المتحدث باسم الوزارة قد أعلن في وقت سابق أن الهجمات أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 300 آخرين. هذا وفي 18 من حزيران يونيو من عام 2026 وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 من تموز يوليو انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران قبل ذلك بيوم 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار التي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران. هذا وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات ضد إيران، وجاء في بيانها أن الهجمات الجوية ضد إيران بدأت عند الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك لليلة 7 على التوالي، مضيفا أن الهجمات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. هذا ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة الأمريكية موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة. ويوم الخميس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية مستخدمة طائرات وذخائر دقيقة. وفي 18 من يونيو حزيران الماضي كانت قد وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف إطلاق العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق واسع.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صاروخا جوالا باتجاه سفينة حربية أمريكية في شمال المحيط الهندي. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني أن سفينة حربية أمريكية موجودة في المحيط الهندي تعرضت للاستهداف، مضيفة أن صاروخا مجنحا أطلق من السواحل الإيرانية خلال ساعات المساء باتجاه السفينة الحربية الأمريكية في شمال المحيط الهندي، وأشار إلى أن السفينة اضطرت إلى التراجع عقب الهجوم. هذا وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد قال أنها تظهر الصاروخ المجنح الذي أطلقته طهران. هذا ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول أنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة. اتهمت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي الجيش الإسرائيلي بتفجير 3 مدارس رسمية في جنوب البلاد بعد سلب محتوياتها. يأتي ذلك فيما واصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة 11 بلدة ومنطقة جنوبي لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف وتمشيط وإلقاء قنابل حارقة. وذكرت الوزيرة كرامي في بيانها أن الجيش الإسرائيلي دمر 3 مدارس دمارا كاملا بعدما لغم مدرسة وثانوية رسميتين في مدينة الخيام بقضاء مرج عيون وثانوية رسمية أخرى في مدينة بنت جبيل. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سلب محتويات هذه المؤسسات ثم أحاط بالمتفجرات مما أدى إلى تدميرها بالكامل وإضافة إلى لائحة المدارس المدمرة. واعتبرت أن ذلك يجرى تحت أنظار العالم أجمع، رغم أن الشرعة الدولية للأمم المتحدة تعد المدارس من أكثر مؤسسات حماية وأمانا وتلجأ إليها المجتمعات خلال الأزمات والحروب. وأردفت الوزيرة اللبنانية قائلة أن عبارات الشجب والاستنكار لم تعد تكفي للتعبير عن الألم والحزن تجاه ما يحدث من عدوان. أعلنت وكالة الأنباء العراقية توقيع مذكرة تفاهم بين بغداد ودمشق لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من مدينة حديثة غربي العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، على أن تتولى شركة شيفرون الأمريكية تنفيذ المشروع، فيما لم يصدر تعليق من الحكومة السورية بعد هذا بهذا الخصوص. ونقلت الوكالة العراقية عن مراسلتها في واشنطن قولها أن بغداد ودمشق وقعتا مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، وأن شركة شيفرون ستتولى تنفيذ المشروع. هذا ولم تقدم الوكالة تفاصيل بشأن مكان توقيع المذكرة أو تكلفتها أو الطاقة التصديرية المستهدفة أو موعد بدء تنفيذ المشروع. ويأتي المشروع ضمن خطة عراقية أوسع لربط حقول النفط في البصرة جنوبي البلاد بمدينة حديثة في محافظة الأنبار غربا، ومنها إنشاء أو تأهيل مسار يمتد غربا عبر الأراضي السورية وصولا إلى ميناء بانياس على البحر الأبيض المتوسط. ووفق الإعلان العراقي يبدو أن هذا المشروع يختلف عن خط كركوك بانياس التاريخي من حيث نقطة انطلاق النفط، إذ كان خط القديم يبدأ من حقول كركوك شمالي العراق ثم يمر بمحطة الضخ K3 قرب حديثة قبل أن يعبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس. أما المشروع الحالي فسيستهدف نقل النفط المنتج في حقول البصرة جنوبي العراق إلى حديثة ثم توجيهه نحو بانياس، مما يجعل مدينة حديثة نقطة التقاء بين المسار العراقي الجديد والجزء الغربي من خط التصدير التاريخي. هذا ولم يتضح من الإعلان العراقي ما إذا كانت المذكرة تنص على إصلاح الأنبوب التاريخي القائم بين حديثة وبانياس وإعادة استخدامه أم استبداله بأنبوب جديد أو إنشاء مسار موازن له إذا لم تنشر على الفور التفاصيل الفنية للمشروع. وكانت الحكومة العراقية وافقت مطلع تموز يوليو على إجراء دراسات فنية ومالية لمسارين مقترحين لتصدير نفط الجنوبي، هما البصرة حديثة بانياس عبر سوريا والبصرة حديثة كركوك جيهان عبر تركيا، في إطار البحث عن منافذ بديلة لمضيق هرمز. أعيد في جنوب العاصمة السورية دمشق افتتاح مسجد القدس بعد أن تعرض لأضرار كبيرة جراء قصف سابق للنظام الأسد وحليفته روسيا، وذلك بعد استكمال أعمال صيانة وترميمه بدعم من جمعيات

حسام توران أن الحياة بدأت تدب من جديد في مخيم اليرموك الذي دمرته الحرب، مضيفا: نحن لا نفتتح مسجدا فحسب، بل نعيد بناء إخوتنا وننمي الأمل من جديد، مشيرا إلى أن المخيم كان في مرحلة سابقة مدمرا بالكامل تقريبا، واضطر معظم سكانه إلى مغادرته. ولفت توران الانتباه إلى أن الناس بدأوا بالعودة إلى منازل مع تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار في الفترة الأخيرة، مضيفا: عندما زرنا المكان سابقا كان عدد المقيمين فيه محدودا جدا، أما اليوم فنرى عشرات الآلاف من الأشخاص عادوا إلى المخيم وعادت الحياة إليه من جديد، موضحا أن مسجد القدس جرى ترميمه بدعم من متبرعين ومحسنين من تركيا. والنبأ الأخير في النشرة: أعلن العراق اعتزامه توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مراسلتها في واشنطن قولها أن العراق سيوقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأمريكي. هذا ويوم الاثنين وصل الزيدي إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو أيار من عام 2026 لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز. هذا ولم تورد الوكالة تفاصيل بشأن موعد التوقيع أو الجهات والشركات المشاركة أو القطاعات التي تشملها الاتفاقيات. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بيت بازار من المغني يلا.

0: من يد إلى قلب.
1: الوقف مهندس الخير الأبدي. تختبئ روح حضارة الوقف بين سطور تلك الوثائق القانونية التي تعرف باسم الوقفية. إن هذه السطور تثبت أحياناً إلى أي مدى يمكن لخيال الإنسان وعاطفته وشفقته أن تمضي بعيداً. ففي وقفية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، شرط في شتاء إسطنبول القارس رش الرماد على الطرقات لئلا ينزلق الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وفي وقفية أخرى يطلب تعويض خسائر الخدم الذين يكسرون الأواني سهواً تجنباً لتعرضهم للتوبيخ من قبل أسيادهم. بالنسبة للإنسان المعاصر، الملكية هي أداة للقوة والجمع. نكتب أسماؤنا على كل ما نملك، نتشبث بها بقوة، ونشعر بغصة ومرارة حين نغادر هذا العالم يوماً تاركين كل شيء خلفنا. لكن على هذه الأرض، وقبل قرون مضت، أسس نظام غير طبيعة الملكية برمتها، نظام يحمل اسم الوقف. الوقف ليس مجرد مؤسسة خيرية، بل هو تصور حضاري يضحي فيه الإنسان بشهوة أنا في سبيل عشق نحن. واليوم نتحدث عن كيفية اكتساب الممتلكات للخلود، وكيف يتحول المال إلى رحمة، وعن تلك الآثار العميقة لمفهوم الوقف في أرواحنا. يستمد هذا النظام نبضه من ينبوع الصدقة الجارية في الفقه الإسلامي، والصدقة الجارية تعني الخير المتدفق. فوفقاً لديننا الإسلامي، حتى لو مات الإنسان فإنه إن ترك خلفه شجرة يستظل الناس بظلها، أو ينبوعاً يشربون من مائه، أو مدرسة يتعلمون فيها العلم، فإن كتاب حسناته يظل مفتوحاً ما دام ذلك الخير مستمراً. من حفر بئراً ودام ماؤه، ومن أنشأ مدرسة ودام علمها، لا يغلق كتابه أبداً. هذا الإيمان هو الذي شيد في المرحلة الممتدة من السلاجقة إلى العثمانيين عمارة اجتماعية بلغت من الإتقان حداً جعل يد الشفقة والرحمة تصل عبر الوقف إلى كل زاوية معتمة لم تكن لتصل إليها الدولة. إن هذا يعني تشريف كل مرحلة من مراحل الحياة بالإرث المتروك ممن سلف. فالملك منذ اللحظة وقفه لا يعود ملكا لشخص بعينه، بل يصبح ملكا لله، فلا يباع ولا ينقل ولا يحجز عليه. إنه يصبح حقا لليتيم وزادا للمسافر حتى قيام الساعة. إن الوقف صيغة خير تتدفق عبر الزمن. إنه إخراج الإنسان لماله وملكه وكسبه من دائرته الشخصية ووضعه في خدمة المجتمع. وهذا العطاء ليس تبرعا لمرة واحدة، بل هو نية كتبت للأبدية. يصعد الإنسان إلى مسرح الدنيا مرة واحدة ثم يتركها ويمضي. منهم من لا يترك خلفه سوى اسم، ومنهم من يترك فراغا مهولا. غير أنه في تراب الأناضول العتيق نبتت أرواح ما زالت أنفاسها تحيا في مصب سبيل، ودعواتها باقية في حجارة مدرسة، وشفقتها نابضة في ابتسامة يتيم رغم رحيل أجسادهم. وفي ذروة حضارة الوقف يقف ذلك الاسم العظيم الذي أغلق عصرا وفتح عصرا جديدا، السلطان محمد الفاتح. فلم يفتح إسطنبول بسيفه فحسب، بل ختمها برحمته أيضا. لقد نقل الفاتح الوقف من كونه مجرد نشاط إغاثي لوجه صياغته كنظام للضمير في الإمبراطورية. وتعتبر وقفيته الشهيرة المؤرخة عام 1470 حتى يومنا هذا ذروة العدالة الاجتماعية. تعالوا نصغي إلى ما بين السطور.

تذكر تلك الوقفية إلى تلك الوصية التي خطها الفاتح بيده المرتعشة: أنا فاتح اسطنبول، العبد العاجز محمد، قد عينت شخصين لكل شارع من شوارع اسطنبول. يطوف هؤلاء الشوارع كل يوم وبأيديهم أوان يطرقون أبواب المرضى الذين لا يستطيعون النهوض من فراشهم أو الخروج من بيوتهم، يداوون جراحهم ويشبعون بطونهم، وإذا لزم الأمر يحملونهم على أكتافهم إلى المستشفى. وكذلك يقوم من عينتهم بترك الحطب بشكل هادئ ودون ضجيج عند أبواب الأرامل اللواتي نفض حطبهن في الشتاء القارس، حتى لا يبقى عبد جائع أو عار أو بلا معيل. فإن أهمل ذلك فإن وزره على عنقي إلى يوم القيامة. تأملوا هذه الجمل: إمبراطور يجعل من ألم مريض في أقصى شوارع المدينة المفتوحة سهدا يؤرق نومه. هذا هو الفهم الحقيقي للصدقة الجارية. إن الفاتح لم يقف المباني فحسب، بل صهر قوة الدولة وشفقتها في كيان واحد. لقد ارتدى مفهوم الوقف ثوبا من جمال الشفقة على أيدي النساء. إن نسبة تأسيس النساء للأوقاف في التاريخ العثماني تدعو للدهشة والإعجاب، فلم تعش سلطانات البلاط في القصور فحسب، بل تركن في كل شبر من أراضي الإمبراطورية بصمة وعلامة من الأمومة. إن هذه الصفحات الأكثر رقة وعاطفة في إمبراطورية الرحمة قد سطرت بأيدي النساء، فلم يستخدمن ثرواتهن لمجدهن الشخصي، بل لبناء حصون الرحمة. وتأتي في مقدمة هذه الأسماء أم إسطنبول بزم عالم. هذه السيدة الجليلة زوجة السلطان محمود الثاني وأم السلطان عبد المجيد دخلت تاريخ الطب بأحرف من ذهب من خلال مستشفى الغرباء الذي أسسته عام 1845. إن وقفيتها أشبه بوصية أم، فقد استودعت وقفها ليس فقط أجساد العاجزين الذين يلجؤون للمستشفى، بل كرامتهم أيضا. وتقول: كل نفس تلجو إلى مستشفانا، تعامل على أكمل وجه دون النظر إلى دينها أو لغتها. يقدم لهم الطازج من الدواء والأحلى من الفاكهة، ويتعامل الممرضون والأطباء مع المرضى بحنان واهتمام كأنهم أبنائهم. وإن شفي مريض وقال إنه لا يجد مكانا يذهب إليه، تخاط له ثياب جديدة وتوضع في جيبه نفقة، ويعد ضيفا على وقفي إلى أن يؤمن له مسكن. ولا ينسى أبدا إن دعوة الغريب تهز السبع سماوات. لم تكرس بزم عالم المال فحسب، بل كرست ضميرها أيضا، وكل حجر بني بفضل يدها كان في الحقيقة دمعة تمحى من عين فقير. وكل نفس يلقى الشفاء اليوم في مستشفيات تشابا أو جراح باشا إنما هي صدى لتلك الكلمات التي كتبت قبل 180 عاما. وهنا واحد من الأبطال الأكثر حداثة وتنظيما في مسيرة الخير، يوسف ضياء باشا. في عام 1863 حين أسس جمعية التدريس الإسلامية التي تعرف اليوم باسم دار الشفقة، كان يحدث ثورة حقيقية. فقد جسد مع صديقيه غازي أحمد مختار باشا وبيدين للتيفيك باشا مفهوم تكافؤ الفرص في التعليم في وقت لم يكن العالم فيه قد عرف هذا المصطلح بعد. لقد ارتفع هذا الصرح بإيمان يوسف ضياء باشا الراسخ الذي يقول: تعليم اليتيم هو مستقبل الأمة. واليوم كل عالم أو فنان يتخرج من هناك هو ثمرة من ثمار ذلك الحلم الأبدي الذي غرسه يوسف ضياء باشا قبل 162 عاماً.

0: عدالة الفاتح، شفقة بزم عالم، ورؤية يوسف ضياء باشا، وكثيرون آخرون ممن لا تسع السطور لذكرهم. كانت هذه الأسماء تدرك أن الملك زائل وأن الخير وحده هو الباقي. لم يجعلوا المال غاية، بل جعلوه وسيلة للجنة وللوصول إلى القلوب. ولم يضعوا على أبواب الأوقاف التي أسسوها أقفالا، بل علقوا عليها لوحة تقول: تفضلوا. نحن اليوم حين نمر من أمام تلك المباني العتيقة وتلك السبل التي كسها الطحلب، لا نسلم على الحجر، بل ننحني إجلالا لوصية تلك الأرواح العظيمة. الوقف مشعلة لا تنطفئ، تربط الأمس باليوم وتحمل اليوم إلى الغد، وستبقى هذه المشعلة متقدة ما دمنا نحمل هم الآخرين ونتألم لألمهم. بفضل نظام الوقف تحطمت أنانية الملكية الخاصة، وتحول التكافل الاجتماعي إلى أسلوب حياة. في هذه الحضارة لا يوجد أحد هو المالك والمستبد الوحيد بما يملك، بل إن في ذلك الملك حقا للجار وللمسافر وللطير وللأجيال التي لم تولد بعد. إن ما نسميه اليوم في العالم المعاصر منظمة المجتمع المدني ما هو في الحقيقة إلا ظلال ممتدة من تلك الشجرة العملاقة. إن مفهوم الوقف يهمس في أذاننا بشيء واحد: لا يكبر الإنسان بما يستهلكه، بل بما يقدمه ويمنحه. ونحن اليوم حين نشرب الماء من ذلك السبيل القديم، أو نسير في ظلال تلك المدارس العتيقة، نكون في الحقيقة شهودا على عقد أبدي. الوقف نظام يهزم برودة الموت القارسة بدفء الخير. وإذا كان اسم الإنسان يحيا بعد مئات السنين في منحة طالب أو دواء مريض أو حجر في الطريق، فإن هذا الإنسان لم يمت في الحقيقة أبدا. الوقف هو إنقاذ الملك من العالم الفاني ونقله إلى مناخ الخلود. ترك مهندسو الخير الأبدي خلفهم ثقافة حياة ولم يتركوا مجرد مبانٍ. كانوا يعلمون إننا لسنا أصحاب المال، بل المنسقون المؤتمنون عليه لصالح البشرية جمعاء. في الحلقة القادمة سنمضي إلى المحطات الأكثر وفرة وبذلا في شبكة الرحمة هذه، إلى تلك القدور الضخمة التي كانت تقف في وجه الجوع والفقر: الإمارات، المطابخ الخيرية العامة، حيث الموائد مفتوحة للجميع، وحيث لا يشعر أحد بأنه بلا معين. وحتى نلتقي على مسار الخير وفي أثر الرحمة، ابقوا في أمان. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. وجدت التقديرات التي تشير إلى أن إثيوبيا تقف على أعتاب حرب جديدة متعددة الجبهات، قد تكون لها تداعيات إقليمية مكانا لها مؤخرا في الأوساط الإعلامية والخبيرة الدولية. ومع ذلك ينبغي التعامل بحذر مع التوقعات التي تشير إلى أن البلاد ستنزلق قريبا نحو سيناريو يشهد اضطرابات تعم إرجاع الوطن وانهيارا تاما لسلطة الدولة. فبالرغم من أن إثيوبيا لم تحقق استقرارا سياسيا مستداما منذ اندلاع حرب تيغراي عام 2020، إلا أن هيكل الدولة المركزية فيها لا يزال يحتفظ بقدر كبير من القدرات المؤسسية. ورغم ذلك ونظرا للمشهد الأمني الراهن، لا يمكن إغفال حقيقة أن إثيوبيا تنجرف نحو معادلة أمنية تزداد تعقيدا تحت وطأة ضغوط متزامنة تتمثل في حركات التمرد الداخلية والتسويات السياسية الهشة والمنافسات الإقليمية. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. على الرغم من أن اتفاقية بريتوريا الموقعة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2022 شكلت منعطفا هاما نحو إنهاء الحرب التقليدية في تيغراي، إلا أنها اختفت إلى حد كبير في معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وقد أدى تحول أولويات الحكومة الفيدرالية الأمنية في أعقاب ذلك نحو منطقة أهمرة بشكل رئيسي إلى إشعال موجة جديدة من المقاومة المسلحة هناك، وتحديدا فإن تطور حركة فانو لتصبح قوة أكثر تنظيما وتنسيقا بمرور الوقت مع تشكيلها تحديا جديا لسلطة الدولة وفي بعض المناطق الريفية يثير تساؤلات حول مدى استدامة السياسات الأمنية التي تتبعها أديس أبابا. وبالمثل فإن

قطعة جيش التحرير أوروم الناشط في إقليم أوروميا على الحفاظ على نفوذه رغم سنوات من العمليات العسكرية المستمرة تثر أن إثيوبيا لا تواجه مجرد مشكلات أمنية معزولة في مناطق محددة، بل تواجه ديناميكيات متعددة ومتبادلة التعزيز للتمرد. وفي الوقت نفسه لا تزال التسوية السياسية في إقليم تيغراي هشة، إذ إن الانقسامات داخل الإدارة الإقليمية وانعدام الثقة بين الحكومة الفيدرالية والأطراف الفاعلة في تيغراي وعودة اضطرابات بالطائرات المسيرة مؤخرا تعني أنه لا يمكن استبعاد احتمالية توسع الصراع مجددا بشكل كامل. ومع ذلك فإن السمة الأبرز للمشهد الأمني الراهن تتمثل في أنه رغم عدم نشوء تحالف رسمي حتى الآن يجمع بين مختلف الحركات المسلحة، فإن الخطاب المناهض لإديس أبابا يشهد تغاربا تزايدا. وتعزز المناقشات الأخيرة حول احتمالية التعاون بين الأطراف التغراوية وعناصر فانو وبعض الأوساط الأورومية من شعور بوجود تهديد بشأن الحكومة الفيدرالية، إذ يثر التاريخ السياسي الحديث لإثيوبيا أن التحالفات التكتيكية المؤقتة بين الحركات المسلحة قد مارست في السابق ضغوطا كبيرة على الحكومة المركزية. ورغم ذلك يظل تباين الأولويات الأيديولوجية والقواعد العرقية والرؤى المستقبلية لدى هذه الأطراف عاملا رئيسيا يعيق تشكيل جبهة عسكرية مشتركة وشاملة ومستدامة على المدى القصير. وتتقاطع المشاكل الأمنية الداخلية في إثيوبيا أيضا مع مشهد جيوسياسي إقليمي يزداد هشاشة، إذ أدى تدهور العلاقات مع إريتريا في السنوات الأخيرة مقترنا بسعي إديس أبابا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر وتنامي علاقاتها مع أرض الصومال، إلى تشابك متزايد بين أجندة السياسة الخارجية للبلاد والقضايا الأمنية. وفي حين لا يزال الغموض يكتنف الموقف الذي قد تتخذه إريتريا في حال نشوب أزمة داخلية محتملة في إثيوبيا، فمن المعلوم أن إدارة أسمارة تراغب عن كسب تطورات ملف تيغراي، وذلك في ضوء حساباتها الأمنية الخاصة. تعد الحرب الأهلية الدائرة في السودان متغيرا مهما يؤثر على المعادلة الأمنية في إثيوبيا، إذ يشير تراجع أمن الحدود ولا سيما في غرب إثيوبيا إلى جانب تزايد مخاطر تهريب الأسلحة والاتهامات بتقديم دعم غير مباشر للأطراف المتحاربة، إلا أن البنية الأمنية الإقليمية قد أصبحت أكثر هشاشة واختراقا. وعلى الصعيد ذاته، ورغم أن الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا خلال السنوات الأخيرة والتي تمحورت حول قضية أرض الصومال قد شهدت تلينا نسبيا بفضل مسار أنقرة الذي رعته تركيا، إلا أن الخلافات الجوهرية المتعلقة بالوصول إلى البحر والسيادة لم تحل بشكل كامل بعد. وفي هذا السياق لا يكمن التحدي الرئيسي الذي تواجهه إثيوبيا في تصاعد التهديدات الأمنية فحسب، بل في حقيقة أن قدرات الدولة تخضع للاختبار على جبهات متعددة في آن واحد. ورغم أن التدابير العسكرية قد تضمن السيطرة على مناطق محددة على المدى القصير، إلا أن دوامة عدم الاستقرار الراهنة مرشحة للاستمرار على المدى الطويل ما لم يتم إرساء آلية شاملة للتفوق السياسي، إذ إن المصاعب الاقتصادية وقضايا النزوح وتزايد السخط الشعبي تجاه الحكومة المركزية تجعل البعد السياسي للتحديات الأمنية أكثر وضوحا يوما بعد يوم. وختاما، ورغم أنه من غير الدقيق القول بأن إثيوبيا ستتحول إلى دولة منهارة تماما في المدى القريب، إلا أنه يمكن القول إن البلاد يمر بمنعطف حرج، وذلك بسبب تداخل حركات التمرد بشكل متزايد وهشاشة التوازنات السياسية وديناميكيات التنافس الإقليمي. ويكمن الخيار الجوهري الذي يواجه إدارة أديس أبابا في الاختيار بين الاستمرار في نهج السياسات التي تركز خاصا على الجانب الأمني وبين إرساء أسس جديدة لإجماع وطني يستوعب مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.

0: Sí, ya. مستمعينا الكرام، قد تم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: مستمعين الأفاضل، والآن تستمعون إلى أغنيتين وهي سان بيرتشيكسن لبانج وهاترنا سوستم لنازان أنجال.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.